0: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adaba FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلي النشور جبي أتين داوك بف أولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تياليانا أدولون وباوون أوناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بف أولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا أرو أوان فاورو أم فالي أولون وبالو I'm Faurowa, I'm Philly Olong Oba Oba Lalo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olong Oba Maji Otuka Lai Lai, Bi Oba Tuka Berela Tori GM, Tovi Kari Bugbu Awan Osisebe, Olong Oba Madoro Eniko Kawaru, Ilu Wani Lu Ondo State, Olong Oba Maji Odaru, Ti Oba Daru, Olong Madoro Tiwa Darumbe, Urile Dewa Nigerian, Olong Maji Odaru, Ola La Ila Aila Law, Muni Mojisa Ilo Uroi, Olong Ya Robi, Dakun jen le ji to la robio long. Dakun jen le